0: مركز مبلغ
1: مش مبلغ
0: تعال جمع لسه ما مستحداكم
1: حتى انا كنت اقول بلي ما فيش سلبه